بازل بس ليش حل اخر مره رحت هيك ضغط مزل دواوين خالي دواوين خالي دواوين خالي كنت ماني اكبر.